سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام.

0: Senin nasıl olduğunu kimse bilemez. Ancak sen bilirsin. Sen teksin. Hiçbir ortağın da yoktur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik. وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك.

محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك،

وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي وترحم المؤمنين.

0: sunar. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar.
1: Sübhane men la ya'lemu kadrahu gayru. Ve la yeblughu l-vasıfuna kunasuh. Kulillahümme malikel mulk tu'til mulke men teşâ'u. Tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u. Ve tu'izzu men teşâ'u. Ve tuzillu men teşâ'u. Biyedikel khayr. İnneke alâ kulli şeyin kadîr. Tu'licul leyle fi'l-nehâri ve tu'licul nehâra fi'l-leyl. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حق أيما عبدنا وأمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوته وما استجبت دعاه من تشركنا في صالح ما يدعونك وأن تشركهم في صالح ما ندعوك وأن تعافينا وإياهم من تقبل منا ومنهم من تجاوز عنا وعنهم فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة عامة فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الجميع من آمن بك يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر

وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتخرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
فأردنا أن يبدل

0: يهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما واستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حملا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك Ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Bi adedi ma fi cemi'il Kur'ani harfen harfa. Ve bi adedi kulli harfin elfen elfen. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allah ya Alim ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim ya Kerim. Ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim ya Kerim. Ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim ya Kerim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna innaka entes semi'ul alim. Ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin. Okumuş olduğumuz Sûre-i Kehf Cellesi'ni fazl-ı keremle kabul eyleyip cümle faziletlerine, bereketlerine, şifalarına, devalarına, nurlarına vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tepeden tırnağına nur olur. Hadis-i şerifinin sırrıyla muamele eyleyerek her bir zerremize, her bir cüzümüze, parçamıza şu saatte ya Rabbi nurlar ihsal eyle ya Rabbi. Nurlar ulaştırdığın her yerden ya Rabbi dertleri çıkart ya Rabbi, hastalıkları çıkart ya Rabbi, tıkanıklıkları aç ya Rabbi. Ya Rabbi her bir cüzümüze, parçamıza sirayet eden nurunla, Kehf suresinin nuruyla ya Rabbel alemin. Dert bırakma ya Rabbi, bela bırakma ya Rabbi, musibet bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkacak her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden, tümörlerden, hastalıklardan, her bir ellerinden halâsa ile ya Rabbi. Muhafaza ile ya Rabbi, Sûre-i Kehf'in himâsi ile vikâye ile ya Rabbi. Sûre-i Kehf'e vaat edilen, onu okuyanlara cuma gününde vaat edilen, her türlü müjdelere okuyan dinleyenleri müşterek eyle ya Rabbi. Her bir faziletlerinde hiçbirimizi mahrum etme ya Rabbi. Ölene kadar okumak nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ından gafil etme, zikrinden mahrum etme ya Rabbi. Öleceğimiz son haftada okumak nasip eyle ya Rabbi. Sûre-i Kehf'in himâsiyle kabre girmek nasip eyle ya Rabbi. Kabirde de enis ve munis eyle ya Rabbi. Yoldaş eyle ya Rabbi. Şefaatle nail eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âli ve sahbihi. Afdal salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kulli. Amin Allahümme amin ya Rabbi. Kapıyı açtınız mı?
1: Evet hocam.
0: Hı?
1: Açık hocam.
0: Yukarı da açın. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الجن والشياطين لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد.

انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا نورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

0: قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله تعالى ناظرة إلينا بحول الله تعالى لا يقدر أحد علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بتلألؤ بهاء حجب نور عرشك من أعدائنا استترنا وبسطوة الجبروت ممن يكيدنا استجرنا وبإعزاز عزيز عزتك من كل شيطان رجيم استعذنا وبمكنون سر الله من سر سرك من كل هم وغم وضر وكرب وحادث وظالم وجار سوء تخلصنا فبسمومن مبعلو برفعتك من كل من يطلبنا بسوء إن استجرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا خير من عبد وأفضل من قصد وأجود من أعطى وما بخل أسبل اللهم علينا وعلى أحبابنا سرادقات سرك التي لا تزعزعها عواصف الرياح ولا تقطعها بواتر الصفاح ولا يخترقها نوافذ الرماح شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترميهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أعذني اللهم وأولادي وأحبابي وأصحابي ومن أحاطت بي شفقة قلبي وجدرات بيتي من جور السلطان من جور السلطان وكيد الشيطان وتقلب الأعيان وعثرات اللسان وحسد الأهل والجيران وممن جد واجتهد وحشد فعقد ورمى فقصد بفضل ألف ألف ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبفضل ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احترزنا بحرز الله العظيم العظام من كل فصيح وعجم بيننا وبينهم سدا وليلا مسودا وجبلا ممتدا وطريقا لا تعدى فالله خير حافظا وأرحم الراحمين أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي ومالي وأهلي وأولادي من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي بسم الله على مالي وعلى أهلي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبي أختتم الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله الله الله ربي لا إله إلا الله الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم ومقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Ve mislu zalike an yemini ve eymani ve mislu zalike an şimali ve an şemaili ve mislu zalike an emami ve emami ve mislu zalike min halfi ve min halfihim. وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مُحِيطٌ بِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ تَحْتِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مُحِيطٌ بِهِ وَبِهِمْ اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحقية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي وأنفسهم في خزائن بسم الله أقفال واثقتي بالله مفاتحها لا قوة إلا بالله دافع بك الله عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحانك لا إله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب يا رب يا رب şu elimizdeki kağıtlarda isimleri yazılı bulunanlar ve bize ulaşanlar ve ulaşamayanlar ve şu anda ya Rab dünyanın neresinde amin diyenler var ise ya Rabbi, okumuş olduğumuz Hizb-ül Bahri Şerif'in, Hizb-ül Nebevi Şerif'in, Hizb-ül İbn-i Uceyli Şerif'in, bu Ahzab-ı Şerife'nin hürmetine ve bunlarda zikredilen ismi azamlar hürmetine ve bunlarda zikredilen Havas-ı Şerife hürmetine ve bunlarda zikredilen Hicab-ı Ayetleri hürmetine, Muhafaza Ayetleri hürmetine ve bunlarda zikredilen hacet duaları hürmetine ve bunlarda zikredilen ismi azamlar hürmetine kimin ne muradı varsa ihta eyle ya Rabbi. Ne isteği varsa ihsan eyle ya Rabbi. Ne derdi varsa halleyle ya Rabbi. Ne müşkili varsa asan eyle ya Rabbi. Ne hastalığı varsa izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mallarında tedbir olanların tedbirlerini ref eyle ya Rabbi. Borçları onlara ödemeli kolaylıkları ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, alacakları olanlara tahsil imkanları nasip eyle ya Rabbi. Kümrütü malları olanları halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ne müşkilleri olan varsa dinimiz, dünyamız, ahiretimiz hususunda ikram eyle ya Rabbi. Yetiş ya Rabbi, yetiş yardımınla, yetiş ya Rabbi şu saatte, ezan saat, cuma akşamında kapı saatlerinde. Ya Rabbi, yavrularımızı ıslah eyle ya Rabbi. Evde ocakta namazsız abdestsiz bir fert bırakma ya Rabbi. Hepsini secde eyle eyle, Kur'an eyle eyle, zikir eyle eyle. Ya Rabbi, inneke alâ kulli şeyin kadir ve bil icabeti cedir. Ya Rabbi, yavrularımızın kalplerinde, gençlerimizin kalplerindeki eğlence sevgilerini, ateist, deistlik ya Rabbi itikatlarını ve ya Rabbi eşcinsellik sevgilerini, temayüllerini, gayrimeşru isteklerini izale eyle ya Rabbi. Sök çıkar, kopar ya Rabbi. Bu saatte kurtar ya Rabbi. Her bir ellerini Kur'an'a döndür, namaza döndür, zikre döndür ya Rabbi. Gözümüz açık gönderme ya Rabbi. Ya Rabbi, gafil öldürme ya Rabbi. Abdestsiz namazsız öldü, yaşatma ya Rabbi. Ya Rabbi, Alzheimer etme ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an, ezberlediğimiz duaları unutturma ya Rabbi. Kul haklarıyla öldürme ya Rabbi. Borçlarla öldürme ya Rabbi. Kabirde rehin bırakma ya Rabbi. Son nefesinde hüsnü hatime nasip eyle. Zikirle ölmek nasip eyle. Abdestle ölmek nasip eyle. Namazda ölmek nasip eyle. Secdede ölmek nasip eyle. Ya Rabbi, tertemiz ölmek nasip eyle. Ahirette huzurla, kul haklarından, senin haklarından halas olmuş vaziyette tertemiz çıkmak nasip eyle. Amin amin. Muhammed Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiram. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bi niyetil kabul. El Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان